Oremus. Per effecti sacris mysteriis

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: ليس هناك غد لنبدأ فيه التفكير بهذه القضايا، هذا ما أكدته البروفيسورة أنا رولاندز اللاهوتية بجامعة دورهام في المملكة المتحدة في مقابلة مع موقع فاتيكان نيوز عقب صدور الرسالة العامة الأولى للبابا لبون الرابع عشر الإنسانية الرائعة حول حماية الشخص البشري في زمن الذكاء الاصطناعي، والتي جرى تقديمها في الفاتيكان في 25 من أيار مايو الجاري. وكانت الوثيقة التي وقعها البابا لبون الرابع عشر في 15 من أيار مايو مصادفة للذكرى السنوية 35% لصدور الرسالة العامة التاريخية الشؤون الحديثة للبابا لبون الثالث عشر، قد كشف عنها في قاعة السينودس الجديدة بالفاتيكان بحضور الأب الأقدس نفسه. وقد كانت البروفيسورة رولاندز من بين المتحدثين في حفل التقديم إلى جانب الكاردينال فيكتور مانويل فرنانديز عميد دائرة عقيدة الإيمان، والكاردينال مايكل تشيرني اليسوعي عميد دائرة خدمة التنمية البشرية المتكاملة، وكريستوفر أولا المؤسس المشارك لشركة أنثروبيك والمسؤول عن أبحاث تفسير الذكاء الاصطناعي، والبروفيسورة لوكادي لوشومبو أستاذة اللاهوت السياسي والفكر الاجتماعي الكاثوليكي في كلية اللاهوت اليسوعية في جامعة سانتا كلارا في كاليفورنيا. في حين ألقى الكاردينال بيترو بارولين أمين سر دولة حضيرة الفاتيكان الكلمة الختامية قبل أن يوجه البابا لبون الرابع عشر كلمته للحضور ويمنحهم بركته الرسولية. وفي حديثها لموقع فاتيكان نيوز على هامش هذا الحدث، وصفت البروفيسورة رولاندز الرسالة العامة بأنها إسهام حيوي وجوهري جدا لسببين رئيسيين. أولا، أوضحت أن البشرية تواجه مرحلة من الإلحاح الشديد بشأن القضايا التكنولوجية التي تتناولها الوثيقة، وحذرت قائلة: ليس هناك غد لنبدأ فيه التفكير بهذه القضايا، لأن تأثيرها على أماكن العمل والعمالة والمهاجرين والعائلات والمجتمع السياسي والنزاعات على مستوى العالم قائم الآن وكان قائما بالأمس وسيستمر غدا أيضا. وفي الوقت عينه أقرت بأن الكثير من الناس يشعرون بالحيرة أو بعدم التأهيل للخوض في الأسئلة المحيطة بالذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن ثمة نوعا من الأمل في أن يفكر شخص آخر في هذه الأمور بطريقة ما، وهو ما يذكره الحبر الأعظم في الوثيقة، لكن يتعين علينا نحن أن نفكر فيها وأن نفكر فيها معا. ورأت اللاهوتية أن أحد الهواجس المركزية لرسالة الإنسانية الرائعة هو ضمان عدم ترك هذه الأسئلة حصرا للمساحات الخاصة التي يصوغها الربح بالدرجة الأولى بدلا من الكرامة الإنسانية. وتساءلت كيف نخلق مساحات مشتركة تسمع فيها أولا وبشكل خاص أصوات الفئات الأكثر تهميشا والأكثر تضررا بقسوة من واقع النظام الخوارزمي والأفق الرقمي وعالم الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن الرسالة العامة تؤكد على وجوب أن تكون هذه الأصوات في صلب أي حوار يهدف إلى تعزيز الخير العام. كما سلطت البروفيسورة رولاندز الضوء على الصوت الفريد للبابا على الساحة العالمية في طرح أسئلة أخلاقية وروحية أكثر عمقا حول الإنسانية ذاتها، وقالت إن الأب الأقدس يتحدى المجتمع للتفكير في أسئلة جوهرية: ماذا نظن الحياة البشرية؟ من نحن ككائنات بشرية؟ ما هي الرؤية والغاية التي نهدف إليها في إنسانيتنا وفي حياتنا المشتركة؟ وتابعت إنه يقدم لنا مجموعة قوية جدا من الانتقادات للروايات والسرديات الزائفة حول معنى أن نكون بشرا، لا سيما تلك التي تضع القوة والهيمنة فوق الآخرين سواء في السياسة أو الحرب أو النزاع أو الاقتصاد. وفي مقابل تلك السرديات يقترح البابا لبون الرابع عشر ما وصفته بالرؤية الجميلة لحضارة المحبة، وقالت البروفيسوريسا رولاندز إن الرسالة العامة تحث البشرية على استعادة مخيلة أخلاقية مشتركة، وخاصة طريقة للنظر إلى بعضنا البعض وإلى العالم تعترف بالقيمة المتأصلة للشخص البشري. وأوضحت أن النص يحذر من نقل الكرامة الإنسانية إلى الأدوات التكنولوجية أو تخيل أن الذكاء الاصطناعي يمكنه أن يصبح بطريقة ما أكثر إنسانية من البشر أنفسهم، بينما نتسبب في الوقت عينه بتراجع إنسانيتنا. وفي الوقت عينه ذكرت الدكتورة رولاندز أن الوثيقة تمثل أيضا دعوة، حيث قالت: نحن بحاجة معا لبناء حضارة المحبة تلك، ولن نفعل ذلك إلا من خلال العيش الكامل في ظل وعي بأننا خلائق محدودة خلقت من أجل المحبة وتطوق إلى العدالة، وأننا نصنع هذا العالم معا عبر المشاركة. واختتمت البروفيسورة رولاندز بقراءة رسالة الإنسانية الرائعة ضمن الإرث العريق للتعليم الاجتماعي الكاثوليكي، قائلة: إن رسالة الإنسانية الرائعة تتسم بالحيوية والتجدد لأنها تتناول الذكاء الاصطناعي، لكنها تقف بثبات ضمن تقليد طويل من الرسائل العامة التي ركزت على التصنيع والرأسمالية وظروف العمل ومعنى التكنولوجيا بالنسبة للبشر، مشيرة إلى أن رسالة البابا لاوون الرابع عشر هي رسالة سيتردد صداها إلى ما هو أبعد من الحاضر وستؤثر في الأجيال القادمة.
2: بمناسبة صدور الرسالة العامة الأولى للبابا لاوون الرابع عشر والتي حملت عنوان الإنسانية الرائعة، يكتسب هذا النص أهمية استثنائية كونه يمثل وثيقة مرجعية حاسمة تواجه التحديات الأخلاقية والوجودية التي يفرضها التطور المتسارع للتكنولوجيا الرقمية. تأتي هذه الرسالة في لحظة تاريخية فارقة لتعيد رسم الحدود بين الكفاءة الآلية والكرامة البشرية، مستندة إلى إرث العقيدة الاجتماعية للكنيسة لتخاطب ضمير العالم المعاصر. وللمناسبة كتب مدير تحرير الدائرة الفاتيكانية للاتصالات أندريا تورنيلي مقالا جاء فيه أنه في عصر الذكاء الاصطناعي ومع خطر طمس الكرامة الإنسانية بسبب التركيزات الهائلة للقوة التكنولوجية الخارجة عن أي سيطرة وأشكال اللا إنسانية الجديدة، يذكرنا البابا لاوون الرابع عشر بالواجب الملح للبقاء بشرا بكل العمق. ففي عصر الاستقطاب والعنف والذي يشهد توسع ثقافة القوة وإعادة تأهيل الحرب كأداة للسياسة الدولية، يطلب منا خليفة بطرس أن نجعل التكنولوجيا تنمو دون أن يتراجع القلب، وأن يدعونا إلى قبول حدود البشرية وهشاشتها دون اعتبارهما خطأ يجب تصحيحه كما تفعل الإيديولوجية التكنوقراطية، ويحثنا على النظر إلى عالم ليس من منظور الكبار بل من الأسفل بأعين الذين يعانون بدءا من الأخيرين بأعين إله أخذ على عاتقه ضعفنا وحوله إلى مكان للخلاص، لأنه حتى عندما تتفوق الآلات في الكفاءة فإن مركز التاريخ يظل وجها إنسانيا يطلب أن ينظر إليه. أضاف مدير التحرير أندريا تورنيلي إن الرسالة العامة الإنسانية الرائعة، وهي الرسالة العامة الأولى للبابا لاوون الرابع عشر، ليست في المقام الأول نصا تحليليا عن الذكاء الاصطناعي ولا تدخل في تفاصيل عمليات تتطور باستمرار، بل هي أشبه بخلاصة وافية تطبق مبادئ العقيدة الاجتماعية للكنيسة على عصرنا الذي هو عصر الذكاء الاصطناعي، بما يرسخ ويحدث النقاط الأساسية للتعليم البابوي. وتابع مدير التحرير أندريا تورنيلي موضحا أن البابا الذي اتخذ اسم صاحب الرسالة العامة الشؤون الحديثة يطلب من كل واحد منا في عصر الثورة الرقمية أن يقوم دور نشط، لأن بناء حضارة المحبة يتحقق بفضل مجموعة أفعال أمانة صغيرة وصامدة قادرة على كبح جماح التجريد من الإنسانية. وأكد مدير التحرير أندريا تورنيلي أنه في يومنا هذا لا يخضع التحكم في المنصات والبنى التحتية والبيانات والقدرة الحسابية للدول، بل للجهات الاقتصادية والتكنولوجية الكبرى التي تضع الشروط ووصول وقواعد الرؤية وإمكانية المشاركة نفسها. وعندما تتركز مثل هذه القوة في أيدي قلة فإنها تميل إلى أن تصبح غامضة وتهرب من الرقابة العامة، حاملة معها خطر التطور المشوه الذي يولد تبعيات جديدة وإقصاء وتلاعبا وعدم مساواة. وتابع مدير التحرير أندريا تورنيلي مؤكدا أن البقاء بشرا وإدارة العمليات وتجنب الاحتكارات في هذا المجال أيضا، والتي ينتهي بها الأمر إلى زيادة قوة القلة على حساب حياة الكثيرين، هو الطريق الذي يشير إليه الحبر الأعظم وهو طريق لا يرفع الحواجز ولا يرفض استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسبق، بل على العكس يبرز البابا جوانبه الإيجابية العديدة وتطبيقاته المفيدة الكثيرة، ولكنه يوضح في الوقت نفسه أنه لا يكفي طرح سؤال أخلاقي حول الغرض الصالح أو السيء من استخدامه، فمن الضروري التدخل مسبقا والتساؤل أيضا عن كيفية تصميم النظام، وأي فكرة عن الشخص والمجتمع تم نقشها في البيانات والنماذج التي توجهه. لهذا السبب نحن بحاجة إلى أطر قانونية مناسبة ورقابة مستقلة وتعليم للمستخدمين، وقبل كل شيء ومرة أخرى إلى سياسة لا تتخلى عن مهمتها. ويختم تورنييلي بالإشادة بهذه الرؤية الواقعية موضحا أن نزع السلاح الذكاء الاصطناعي يعني تفكيك وهم أحقية القوة التقنية في قيادة مصير البشر، وإعادة الاعتبار للسياسة والأخلاق لتبديد المخاوف، وجعل التكنولوجيا خادمة للإنسان لا سيدا مستبدا عليه.
3: لمناسبة الاحتفال بعيد العنصرة الأحد 24 من أيار مايو، ترأس بطريرك القدس اللاتين الكاردينال بير باتيستا بيتسابالا قدسا إلهيا في كنيسة رقاد السيدة العذراء في القدس، وهذا ما قال في عظته نقلا عن الموقع الإلكتروني للبطريركية. تعيدنا قراءة الإنجيل لعيد العنصرة هذا إلى مساء الفصحى، وليس ذلك تفصيلا ثانويا، فإذا أردنا أن نفهم ما يحدث اليوم ينبغي لنا أن نعود إلى تلك العلية القائمة بالقرب من هنا. ويوحنا هو الإنجيلي الوحيد الذي يضع حلول الروح في اليوم نفسه الذي فيه حدثت القيامة، وليس ذلك لإحداث التباس، بل ليقول لنا أمرا دقيقا إن الفصحى والعنصرة ليس عيدين منفصلين، بل كل واحد منهما هو نفس الآخر. فالفصح هو بالفعل بذرة العنصرة أي نشأته، لأن القائم من بين الأموات لا يستطيع أن يحتفظ بحياته الجديدة لنفسه، وفي العنصرة يصبح السر الفصحي حياة حية في جسد الكنيسة. ولهذا إذا أردنا أن نفهم من هو الروح القدس فعلينا ألا ننظر كثيرا إلى الظواهر الخارقة، بل إلى ما يحدث في العلية. فبداية الكنيسة لم تكن جماعة قوية ولا مجموعة من أبطال الإيمان، بل كانت جماعة من أشخاص خائفين موسومين بالفشل والهروب، عاجزين حتى عن الرجاء. كانت الأبواب مغلقة لا بسبب الخوف وحده، بل لأن القلوب خلف تلك الأبواب كانت منغلقة وغارقة في الخيبة. لقد رأوا معلمهم يسوع يموت، فشعروا بأنهم ضائعون، سمعوا بخبر قيامته، لكن وطأة الخوف كانت أقوى من البشارة. وهناك حيث الخوف والانغلاق يدخل يسوع نفسه، لا ينتظر أن يستعيدوا توازنهم، ولا يشترطوا واقعا أفضل، ولا يطالبهم أولا بالتخلص من خوفهم، ولا يقول لهم عندما يزداد إيمانكم سأعود، بل يدخل في واقعهم كما هو واقع مطبوع بالانغلاق والخوف والفشل. يقف في وسطهم وهو مكانه المعتاد، الحيز الذي يريد أن يستقر فيه، ويقول السلام لكم. ليست هذه مجرد التحية، بل هي إعلان وإشراك لمن هو. فالسلام الذي يعطيه هو حياته عينها، حياة لا تخاف، تعبر الأبواب المغلقة وتعيد شفاء ما كان معلولا. ثم يقوم بحركة سيصفها لوقا في سفر الأعمال بالريح والنار، أما يوحنا فيختصره بحركة أبسط بكثير، نفخ وقال لهم اقبلوا الروح القدس. نفخ كما فعل الله في جنة عدن حين جبل الإنسان من التراب ونفخ في أنفه نسمة حياة. ذلك النفس جعل من الطين كائنا حيا، وهنا في تلك العلية يتم يسوع أيضا خلقا جديدا، لا يخلق من العدم، بل يخلق انطلاقا من تلك المادة الهشة والخائفة التي هي التلاميذ. ينفخ فيهم ويحولهم لا إلى أناس خارقين، بل إلى بشر تجري فيهم حياة الله. ولهذا فذلك الفعل بالغ الأهمية، فالروح القدس ليس مجرد إلهام ولا حماسة عابرة ولا قوة تأتي وتزول، إنه نفس القائم من بين الأموات ذاته الداخل إلى رئتي الكنيسة. إن النفس لا يرى، لكن من دونه لا يمكن أن نحيا. قد يمتلك الإنسان كل قوات العالم، لكن إذا فقد النفس انتهى أمره. وهكذا الكنيسة، قد يكون لديها هيكلية ومشاريع واستراتيجيات، لكن إن غاب عنها الروح القدس تصبح مجرد جسد بلا حياة. وهذا الروح يمنحه يسوع هناك لأشخاص خائفين، لا ينتظر أن يصيروا كاملين، بل يأخذهم كما هم وينفخ فيهم. إنها حياة القائم نفسها التي تسكب في حياتهم، فالفصح والعنصرة يتكاملان، حياة تبذل وتنتقل. وهذا المكان جبل صهيون يساعدنا ألا نبقى في مستوى المجردات، فإلى جانبنا هنا ذكرى ملموسة، علية وجماعة مجتمعة وقصة بدأت وسط الخوف. وحتى اليوم في القدس ما تزال المسيرة تمر عبر أوضاع موسومة بالتوتر وعدم اليقين والخوف وانعدام الثقة، والروح لا يأتي ليغير بطريقة سحرية الظروف الخارجية، بل ليولد حياة جديدة داخل تلك الظروف نفسها تماما كما حدث آنذاك. ويقدم لنا الإنجيلي ثلاث سمات لهذه الحياة وثلاث علامات نميز بها عمل الروح. أولا، إنها حياة مصالحة، من غفرتم لهم خطاياهم. فالخطيئة هنا ليست مجرد وصمة أخلاقية، بل منطقة موت وموضعا قطعت فيه العلاقة ولم تعد الحياة تتدفق فيه. الغفران ليس مجرد فعل كرم تمليه المشاعر، بل هو عودة الحياة إلى حيث خمدت الحياة. وهنا في القدس ليست الانقسامات أمرا نظريا، بل هي تاريخية ومرئية وأحيانا يومية. وأولى ثمار الروح الملموسة تكون غالبا صغيرة، إعادة بناء علاقة من جديد أو التكلم بكلمة لا تفاقم الانغلاق. هكذا يصالح الروح بأن يجعل الحياة تبدأ من جديد، تحديدا هناك في تلك الظروف التي تبدو بلا رجاء. ثم إنها حياة مرسلة، كما أرسلني الآب أرسلكم أنا أيضا. فالروح لا ينغلق ولا ينطوي على الذات ولا ينعزل، بل يفتح المجال ويوسع النظر ويبعث الحياة فيما بدا ساكنا. فيسوع لا يعزي التلاميذ فقط، بل يرسلهم إلى الخارج. والرسالة ليست مهمة إضافية تضاف إلى حياة مزدحمة أصلا، بل الحياة التي تعطى إن كانت حقيقية تميل بطبيعتها إلى الانفتاح والتواصل والدخول في علاقة. والروح لا يدفعنا إلى القيام بأمور عظيمة بالمعنى البشري، بل يدفعنا إلى عبور باب بيوتنا وأعمالنا ورعايانا، وإلى التواجد حيث تطلب الحياة أن تعاش حتى في أوضاعنا الشاقة هذه. وأخيرا، إنها حياة مسكونة بحياة الله، فالقائم من بين الأموات لا يبقى في الخارج، بل يدخل ويقيم في الوسط وينفخ. إن الروح القدس ليس عونا يأتي أحيانا، بل هو حضور ثابت كمن ينتقل ليسكن داخل إنسانيتنا. ليست القضية مشاعر أو أحاسيس، بل أمرا أعمق بكثير. إنه شخص يجعل منا مسكنه، ومن الداخل يوجهنا وينيرنا ويسندنا. لقد تعلمت العذراء مريم هذا الأمر، لم تحتفظ بالابن لنفسها، بل فسحت له المجال. والروح يسكن تحديدا هناك في الحيز الذي نتركه له. إن الروح يطلب حيزا صغيرا صالحا للسكن فيه. أيها الأحباء، السؤال الذي ينبغي أن نطرحه اليوم هو: ماذا يريد الروح أن يحيي من جديد؟ لا كفكرة عامة، بل كحقيقة ملموسة. قد تكون علاقة تحجرت، وقد يكون تعبا داخليا صار يبدو وكأنه أمر طبيعي، وقد يكون خوفا يشل الإنسان ويبقيه في عزلة، وقد يكون يأسا يفقد فيه الإنسان معنى الأشياء، وقد تكون خيبة أمل ناتجة عن علاقات مجروحة، وقد تكون ببساطة الحاجة إلى أن يشعر الإنسان بأنه مقبول ومحبوب كما هو. إن الروح لا ينتظر أن تحل كل هذه الأمور، بل يدخل تحديدا إلى هناك كما دخل إلى العلية، وهناك بالتحديد ينفخ. والشيء الوحيد المطلوب منا ليس أن ننتج حياة جديدة، بل أن نسمح لها بالدخول والعمل، أن نفسح حيزا صغيرا وحقيقيا. قد يبدو ذلك أمرا بسيطا، لكنه بالتحديد النقطة التي يبدأ منها الإنجيل. فالعنصرة لا تحول الناس إلى أقوياء، بل تجعلهم منفتحين لتدفق الحياة الإلهية من خلالهم، وهذا ما يزال ممكنا هنا أيضا والآن فيما بيننا. وإذ نلتمس أن تبقى نار الروح القدس مشتعلة في رسالتنا، نسلم إلى العذراء مريم هيكل البرقليط الحي صلاتنا ومسيرتنا، وثقين بشفاعتها الأمومية التي تنال لنا نعمة أن نكون مثلها، منصتين بوداعة لصوت العريس الآتي بالمسيح وفي عطية الروح القدس.
0: ترأس البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي القدس الإلهي الأحد 24 من أيار مايو في كنيسة الباحة الخارجية للصرح البطريركي في بكركي، وألقى عظة في أحد العنصرة بعنوان: لن أترككم يتامى، إني آتي إليكم. استهلها قائلا: هذه الكلمة ليست مجرد عبارة تعزية قالها الرب قبل آلامه، بل وعد إلهي عظيم تحقق يوم حل الروح القدس على الرسل، ولا يزال يتحقق كل يوم في الكنيسة وفي حياة المؤمنين. وأشار غبطته إلى أن أحد العنصر عيد الروح القدس هو عيد الكنيسة الحية، عيد حضور الله الدائم في العالم. ففي هذا العيد نفهم أن المسيح لم يترك تلاميذه وحدهم بعد الصلب والقيامة والصعود، بل أرسل إليهم البارقليط روح الحق ليبقى معهم إلى الأبد، وليحول خوفهم إلى قوة، وضعفهم إلى شهادة، وصمتهم إلى بشارة. وأضاف البطريرك الراعي يقول: العنصرة يرويها سفر أعمال الرسل. كان الرسل مجتمعين في العلية خائفين ومنغلقين على ذواتهم، وإذا بصوت كريح عاصفة يملأ المكان، وألسنة من نار تستقر على رؤوسهم، وراحوا يتكلمون بلغات مختلفة لأن الروح القدس حل عليهم وبدلهم من الداخل، محققا فيهم ثمار الفداء الذي حققه الابن بتجسده وموته وقيامته. وأضاف البطريرك الراعي يقول في عظته: ولهذا ليست العنصرة مجرد ذكرى، بل حضور حي دائم. فالروح القدس لا يزال يقود الكنيسة ويعز المؤمنين ويمنح القوة للضعفاء والرجاء للمتعبين والنور لمن يعيشون في الحيرة والقلق، فهو البرقليط أي المحامي والمؤيد والمدافع. ولهذا قال الرب يسوع: لن أترككم يتامى، إني آتي إليكم. لن أترككم يتامى، إني آتي إليكم. بهذه الكلمة ننظر اليوم إلى واقع وطننا، لأن لبنان، قال البطريرك ماربشارا بطرس الراعي في عظته مترئسا قداس الأحد، يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى روح الحكمة والفهم والمشورة والقوة والمعرفة والتقوى ومخافة الله. فهذه مواهب الروح القدس السبع ليست فقط للتأمل الروحي، بل حاجة فعلية لكل مسؤول ولكل صاحب قرار ولكل من يحمل مسؤولية في الكنيسة أو في الدولة أو في المجتمع أو في العائلة. لبنان ينتظر مسؤولين يستلهمون الروح القدس في قراراتهم ومواقفهم، رجال دولة يبنون مستقبلا ثابتا لوطنهم ويحفظون كرامة الإنسان ويصونون رسالة لبنان ودوره وتاريخه. وأضاف البطريرك الراعي يقول في عظته: نصلي لكي تنجح المفاوضات والمباحثات الجارية، ولكي يستلهم كل من له دور في الشأن اللبناني في الداخل والخارج روح الحكمة والتمييز والمسؤولية. فكل من يصنع خيرا للبنان يكون شريكا في خيراته واستقراره وازدهاره، لأن استقرار لبنان خير لكل من يرتبط به ويؤمن برسالته ودوره، وبأمن لبنان يستقر الآخرون أيضا، وبسلامه يطمئن الكثيرون. أما من يصنع الشر للبنان أو يتآمر على وحدته واستقراره فإنه يبقى أسير عزلته وجحيمه، لأن الشر لا يبني وطنا ولا يصنع مستقبلا ولا يمنح سلاما. ولهذا مهما اشتدت الظروف، قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشار بطرس الراعي في عظته مترئسا القداس الإلهي الأحد 24 من أيار مايو، يبقى لبنان بحياده رسالة حضارة ولقاء وانفتاح، ويبقى وطنا يحفظه اعتداله ودوره الحر ورسالة العيش المشترك التي يحملها إلى هذا الشرق والعالم. فالروح القدس هو روح الوحدة لا الانقسام، وروح الحقيقة لا التلاعب، وروح السلام لا الفوضى. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: أجرى قداسة البابا ليون الرابع عشر صباح اليوم الأربعاء مقابلته العامة مع المؤمنين في ساحة القديس بطرس، واستهل تعليمه الأسبوعي بالقول في الرسالة العامة وسيط الله ميدياتور دي. يكتب المكرم بيوس الثاني عشر أن الكنيسة كائن حي، ولذا فإنها فيما يختص بالليتورجية المقدسة أيضا ومع الحفاظ على سلامة تعاليمها تنمو وتتطور متكيفة ومتوافقة مع الظروف والاحتياجات التي تطرأ على مر الزمن. وفي استمرارية تامة مع هذا المبدأ، يقر المجمع الفاتيكاني الثاني في مقدمة الدستور العقائدي في الليتورجية المقدسة المجمع المقدس أن من واجبه أن يعنى عناية خاصة بإصلاح الليتورجية وتعزيزها، فقد التأمت الجلسة المجمعية في الواقع غيرة منها على تنمية الحياة المسيحية يوما بعد يوم في قلوب المؤمنين وتكييف المؤسسات الخاضعة للتغيير تكييفا أفضل مع متطلبات عصرنا، وتشجيع كل ما من شأنه المساهمة في اتحاد جميع المؤمنين بالمسيح، وتقوية كل ما يساعد على دعوة الجميع إلى أحضان الكنيسة. تابع الأب الأقدس يقول في تلك الحقبة التاريخية كان الشعور ملحا بضرورة تجديد الأشكال الطقسية التي حققت الكنيسة عبرها طوال قرون تمجيد الله وتقديس الشعب المسيحي. وبفضل الحركة الليتورجية نضجت تلك القناعة التي عبر عنها لاحقا القديس يوحنا بولس الثاني بقوله إن ثمة رابطا وثيقا وعضويا بين تجديد الليتورجية وتجديد حياة الكنيسة بأسرها، فالكنيسة لا تعمل فحسب بل تعبر عن ذاتها أيضا في الليتورجية، ومنها تستمد القوة من أجل الحياة ولأجل تسهيل وصول المؤمنين إلى غنى مواهب النعمة التي تفيدها الليتورجية المقدسة. حدد دستور المجمع المقدس التوجه الواجب اتباعه بصيغة بالغة الفعالية، الحفاظ على التقليد السليم وفتح الباب أمام تقدم مشروع. أضاف الحبر الأعظم يقول في هذا الإعلان الجوهري التمس البابا بنديكتوس السادس عشر برنامج الإصلاح الذي وضعه أباء المجمع في توازن بين التقليد الليتورجي العظيم للماضي والمستقبل، ملاحظا كيف أنه في كثير من الأحيان يجري الربط بطريقة خرقاء ومتعارضة بين التقليد والتقدم، بينما في الواقع يكمل المفهومان بعضهما بعضا، فالتقليد يتضمن في ذاته التقدم نوعا ما، وكأننا نقول إن نهر التقليد يحمل في طياته منبعه أيضا ويندفع نحو المصب. تابع الأب الأقدس يقول كما يؤكد المجمع مشروعية هذا التقدم الراسخ في التقليد الأصيل مميزا داخل الليتورجية بين جزء لا يتغير لأنه من تأسيس إلهي وأجزاء قابلة للتغيير يمكن بل يجب أن تتنوع على مر الأزمنة، إذن ما تسربت إليها عناصر أقل توافقا مع الطبيعة الحميمة للليتورجية ذاتها أو أصبحت أقل ملائمة. إن تغييرات من هذا القبيل قد حدثت بانتظام على مر القرون بهدف إتاحة مشاركة مثمرة للمؤمنين من خلال الأفعال الطقسية في سر المسيح الفصحي الذي هو أساس الإيمان المسيحي. وبذلك فإن عبادة الكنيسة قد تجسدت في الأشكال الثقافية لكل عصر وكانت قادرة على التأثير فيها بل وتحويلها، فغدت الليتورجية لقرون طويلة محركا للبشارة، واليوم ينبغي تجديد هذه الطاقة استمرارا مع التقليد الكاثوليكي الأصيل والحي، أي وفق ديناميكية تهدف إلى إدخال المؤمنين في ملء الحقيقة. ومن هنا أضاف الحبر الأعظم يقول نفهم لماذا أوصى أباء المجمع بأن مراجعة الطقوس عندما تلبي منفعة حقيقية وأكيدة للكنيسة يجب أن تتم دائما مع الانتباه إلى أن تنبثق الأشكال الجديدة عضويا بنوع ما من الأشكال القائمة، ولخير الكنيسة بأسرها يجب أن يسبق كل إصلاح دائما بحث لاهوتي وتاريخي ورعوي دقيق، وبهذه الطريقة يدعو التعليم المجمعي إلى تجنب إرباك المؤمنين، مثنياً أي شخص عن أن يضيف أو يزيل أو يغير أي شيء في المادة الليتورجية من تلقاء نفسه. فالتقدم الذي ينادي به الدستور المجمعي لا يمس على الإطلاق بالشركة الكنسية، بل يرنو بالأحرى إلى تثبيتها وتعزيزها. وختم البابا لاوون الرابع عشر تعليمه الأسبوعي بالقول: بناء على ذلك أحث جميع المدعوين إلى إعداد الاحتفال بالأسرار الإلهية، ولسيما الكهنة الذين يمارسون خدمة الرئاسة الليتورجية، على حراسة ذلك الاحترام للنصوص والترتيبات الليتورجية النابع من الموقف الداخلي المتمثل في الاستعداد والاتكال على الله، مظهرين التواضع أمام عظمته والأمانة الصادقة للشركة الكنسية. وفي ختام مقابلته العامة حيا الأب الأقدس المؤمنين والحجاج المحتشدين في ساحة القديس بطرس، ووجه نداء قال فيه: أتابع بقلق الحرب في أوكرانيا والتي تشهد في هذه الأيام تصعيدا قويا، وأود أن أعرب عن قربي من جميع الذين يعانون جراء الهجمات الأخيرة التي استهدفت المدنيين أيضا. إن الحرب لا تحل المشاكل بل تفاقمها، ولا تبني أمنا بل تضاعف المعاناة والكراهية، وحيثما تسقط الصواريخ والمسيرات تسقط الآمال أيضا، وتتدمر البيوت ودور العبادة وتزهق أرواح بريئة. أوكل جميع الشعوب التي تجرحها الحرب إلى حماية العذراء مريم ملكة السلام.
2: الجوع ليس قضاء وقدرا، لا مفر منه، بل هو جرح مفتوح في ضمير الإنسانية. هذا ما صرح به رئيس الأساقفة فرناندو تشيكا أريليانو، المراقب الدائم للكرسي الرسولي لدى المنظمات الفاو وإيفاد وبرنامج الأغذية العالمي، في ختام أعمال المنتدى حول الحق في الغذاء الكافي من أجل حياة بشرية كريمة، والذي انعقد يوم 26 من أيار مايو في جامعة لومسا في روما. وأضاف أريليانو: لقد تحدثنا اليوم عن الحقوق والسياسات الاجتماعية والتنمية الريفية والسلام والمسؤولية العامة، ولكن كل هذه القضايا تقودنا إلى النقطة نفسها، القيمة الأساسية للكرامة الإنسانية. إن الغذاء ليس مسألة هامشية، فحيثما يعجز الإنسان عن إطعام نفسه بشكل صحيح تتعرض صحته وحريته وتعليمه وأمله وكرامته ذاتها للتهديد. وأوضح رئيس الأساقفة تشيكا أريليانو: إن العقيدة الاجتماعية للكنيسة تؤكد بوضوح أن الحق في الغذاء الكافي يجب الاعتراف به وحمايته وتعزيزه كضرورة أساسية للكرامة الإنسانية. إن الأمر لا يتعلق بمنحة من السلطة العامة ولا بشكل من أشكال المساعدة المؤقتة، بل هو حق يذكرنا بأن الخلق هو هبة من الله للبشرية جمعة، وأنه يجب على كل شخص أن يحصل على ما هو ضروري ليعيش حياة كاملة وهانية. بالنسبة لرئيس الأساقفة فرناندو تشيكا أريليانو، فإن استمرار الجوع في عالم يمتلك المعرفة العلمية والقدرات الإنتاجية والتكنولوجيا والموارد المالية الكافية لإطعام الجميع بكرامة يمثل فشلا أخلاقيا، واعتبر أنها مأساة يجب إدانتها دون أي غموض، إذ لا توجد مبررات كافية لتفسير سبب استمرار حرمان ملايين الأشخاص من خبزهم اليومي. هذا وكان المراقب الدائم للكرسي الرسولي حاسما في قوله: لا توجد أعذار عندما يهدر الطعام بينما يموت الآخرين جوعا، ولا توجد مبررات عندما يجري المضاربة على السلع الأساسية للحياة، ولا توجد أسباب مخففة عندما يتلقى الكثير من الناس حتى في الأماكن التي يتوفر فيها الطعام، بما في ذلك الفتيان والفتيات في المدارس، أغذية رديئة الجودة أو وجبات فقيرة أو منتجات تغذي السمنة والمرض بدلا من أن تغذي الكرامة والصحة، ولا توجد مهربات عندما يكون الاستثمار في التدمير أكثر من الاستثمار في الإطعام، في الأسلحة أكثر من الخبز، وفي السلطة أكثر من الكرامة. وفي معرض تذكيره بالهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة لأجندة 2030، أشار رئيس الأساقفة تشيكا أريليانو إلى أن الهدف لا يمكن أن يقتصر على وعود بلاغية تتكرر بينما يتدهور الواقع على الأرض، بل يجب أن يترجم إلى ميزانيات وقوانين وحماية اجتماعية ودعم لصغار المنتجين ونظم غذائية مستدامة وتعاون دولي. المسؤولية الأساسية تقع على عاتق الدول، فهي الملزمة باحترام وحماية وتفعيل الحق في الغذاء الكافي، واحترام هذا الحق يعني أيضا عدم اتخاذ تدابير تسير في الاتجاه المعاكس، وحمايته تعني منع الأطراف الثلاثة من انتهاك هذا الحق، أما تفعيله فيعني تبني سياسات نشطة لضمان عدم ترك أي شخص تحت رحمة الجوع أو سوء التغذية أو الفقر أو الإقصاء. ثم خص بالذكر الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع قائلا: أود أن أذكر بشكل خاص أولئك الذين غالبا ما يظلون على الهامش، الأطفال المتضررون من سوء التغذية، والنساء اللواتي يدعمن غذاء أسرهن ومجتمعاتهن، والمزارعون والصيادون، الحرفيون والرعاة والشعوب الأصلية. يا وراء كل رقم هناك وجه إنساني. وشرح موضوعا أن وراء كل مؤشر هناك مائدة فارغة، أم قلقة وطفل لا يتعلم لأنه لم يأكل، وعائلة تفقد أرضها أو مياهها. إن الإنسانية تبدأ في الضياع عندما نتوقف عن رؤية تلك الوجوه. وعلى وجه الخصوص أكد أنه لا يمكننا الصمت أمام استخدام الجوع كسلاح في الحروب، ففي سياقات متعددة وضمن النزاعات يتم عمدا تدمير المحاصيل ومنع المساعدات الإنسانية ورفع تكلفة الأغذية، مما يحكم على مجموعات سكانية مدنية بأكملها باليأس. وقد ذكر البابا لاوون الرابع عشر بهذه الحقيقة بقوة خلال زيارته لمنظمة الفاو في 16 من أكتوبر عام 2025. ثم أشار المراقب الدائم صراحة إلى الارتباط الوثيق بين السلام والحق في الغذاء. لن يكون هناك سلام حقيقي حيثما تحكم مجتمعات بأكملها بانعدام الأمن الغذائي والنزوح والإذلال. إن أطعام الشعوب يعني أيضا بناء السلام وحماية الخبز، تعني الحفاظ على ركائز التعايش البشري. لهذا السبب لا يمكن أن تختزل مكافحة الجوع في الإدارة التقنية لحالات الطوارئ. إنها تتطلب بالتأكيد العلم والاستثمار والتعاون والسياسات العامة الفعالة، لكنها تتطلب أيضا حسا بالعدالة وشجاعة مؤسسية وقدرة على الاعتراف بأن معاناة الفقراء لا يمكن أن تستمر كقيمة صامتة لنظام عالمي غير مبال. وتابع قائلا: من المأمول أن يتمكن المجتمع الدولي من المضي قدما بحزم أكبر في تعزيز هذا الحق، بحيث يجد مكانا حقيقيا في الأنظمة القانونية والاستراتيجية الوطنية للتنمية، ولزوم الحماية الاجتماعية وآليات المحاسبة. لا يكفي إعلان هذا الحق، بل يجب جعله نافذا ومفعلا. وفي الختام أشار إلى التقارب بين لغة حقوق الإنسان والعقيدة الاجتماعية للكنيسة، مؤكد أن كلاهما يؤكد أن لكل شخص في الحق في العيش دون جوع والمشاركة في القرارات التي تهم غذاءه وأرضه ومياهه ومستقبله. ووجه دعوة إلى حوار مستلهم من التزامات الملموسة وإلى التعاون بين الدول ووكالات الأمم المتحدة والعالم الأكاديمي والمجتمع المدني والجماعات المحلية للانتقال من التعاطف إلى العمل ومن الاستنكار إلى العدالة. وختم المراقب الدائم كلمته بالقول: الجوع ليس مصير البشرية، بل هو هزيمة يمكننا بل ويجب علينا التغلب عليها. إن البشرية قادرة على إطعام الجميع، والتي تسمح في الوقت نفسه للكثيرين بالمعاناة من الجوع أو من الآثار المدمرة لسوء التغذية، بحاجة ليس فقط إلى سياسات أفضل، بل إلى ضمير أكثر يقظة.
3: بدأت في الفاتيكان بعد ظهر الاثنين 25 من أيار مايو أعمال الجمعية العامة 82 لمجلس أساقفة إيطاليا، والتي ستختتم 28 من الشهر بكلمة لقداسة البابا لاوون الرابع عشر. وافتتح الجمعية العامة رئيس المجلس الكاردينال

كاردينال تشوبي أيضا عن السينودوسية وقيمتها كأسلوب يومي ومنهج للتمييز المشترك للكنيسة في إيطاليا، كنيسة قادرة على بناء جماعة في بلد يعاني من الوحدة، وهو ما كان البابا لون الرابع عشر قد طلب خلال أول لقاء له مع أساقفة إيطاليا في حزيران يونيو 2025. توقف رئيس المجلس بعد ذلك عندما وصفها بأشكال الهشاشة الاجتماعية في إيطاليا، مشيرا إلى مسنين يعانون من الوحدة وشباب بلا أفاق، عائلات تسحقها ظروف غير مستقرة، وفقراء غير مرئيين. وقال في هذا السياق إن بناء جماعة ليس عملية تسويق رعوي حسب ما ذكر، بل هي بالأحرى محتوى الإيمان، ودعا من هذا المنطلق الجماعات الكنسية إلى مواصلة القرب من الفقراء وحماية القاصرين والإصغاء إلى ضحايا الانتهاكات. وفي حديثه عن الرسالة العامة الأولى للبابا لون الرابع عشر وصفها بعطية ثمينة وفنار مضيء في ظلام الفكر والعنف الذي نلمسه في بعض الأحيان حولنا، وأضاف أن هذه الوثيقة للأب الأقدس تحثنا في نور العقيدة الاجتماعية للكنيسة على الالتزام لصالح الخير العام، وأعطى هنا بعض الأمثلة مثل الاستفادة الشاملة للجميع من الخيور، التكافل، التضامن والعدالة الاجتماعية باعتبارها مبادئ تشكل مرجعا في حقبة تحديها الأكبر هو حماية ما هو إنساني. ووصل الكاردينال ماتيو تشوبي أننا نشعر بأنفسنا مساءلين أمام الحروب وغياب العدالة الاجتماعية، الاستغلال في مجال العمل والنموذج التكنوقراطي والأنانية إزاء هجرة الشعوب وعبادة الربح. وتبع رئيس الأساقفة حديثه عن الرسالة العامة الإنسانية الرائعة، فقال إن ومثلما تطرق البابا لون الثالث عشر في الرسالة العامة ريروم نوفاروم إلى أمور جديدة عامة، فإن البابا لون الرابع عشر في رسالته العامة الأولى يساعد جميع الكاثوليك والمسيحيين ومؤمني الديانات الأخرى وغير المؤمنين والأفراد والشعوب على النظر بدون ادعاء إلى ما أمامنا من مخاطر والبحث بلا تقاعس عما يمكنه أن ينقذ الخير الذي لا يمكن الاستغناء عنه المتمثل في الكرامة البشرية. تطرق رئيس مجلس أساقفة إيطاليا بعد ذلك للأوضاع العالمية، تقوده كلمات يسوع القائم من بين الأموات وأفعاله وسط تلاميذه في العلية. وقال الكاردينال تشوبي إننا نعيش في عالم يواجه الحروب والمخاوف، الوحدة وعدم الثقة، ويبدو وكأن العنف يعود ليعتبر اللغة العادية للسياسة الدولية. أشار من جهة أخرى إلى أن إعادة التسلح والتي هي أمر مختلف عن الدفاع تقدم على أنها مصير محتوم، كما ونشهد مشقة الدبلوماسية وضعف القانون الدولي وهشاشة الثقة بين الشعوب. ورد الكاردينال تشوبي في هذا السياق التذكير بنداء البابا لون الرابع عشر في أمسية الصلاة من أجل السلام في 11 من نيسان أبريل، نداء موجه إلى حكام الأمم انطلاقا من مسؤولياتهم التي لا يجب تجاهلها من أجل التوقف، مضيفا أن هذه هي لحظة السلام، وحاثا الحكام على الجلوس إلى طاولات الحوار والوساطة لا تلك التي يتم عليها تخطيط إعادة التسلح وتقرير أفعال موت. وتبع رئيس مجلس أساقفة إيطاليا متوقفا عند مرحلتنا الحالية، مشيرا إلى أن كل الأفاق فيها تتغير بسبب تغير المنظور الدولي وما يميزه من تغير في العلاقات بين الدول. ومن بين ما تحدث عنه في هذا السياق تغير العلاقات بين أوروبا والولايات المتحدة وظهور أطراف سياسية جديدة في العالم وأزمة النظام متعدد الأطراف والدبلوماسية. وشدد الكاردينال تشوبي على ضرورة إعادة إطلاق نشاط المنظمات الدولية من أجل إنهاء دوامة العنف التي تضرب بشكل أكبر دائما الكثير من المناطق في العالم. وأراد لفت الأنظار إلى أن هناك حروبا معروفة مثل الحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط والأرض المقدسة، ولكن هناك حروب معروفة بشكل أقل ما يجعلها بشكل مؤسف منسية. هذا وذكر الكاردينال ماتيو تشوبي بالنداء الذي وجهه مجلس أساقفة إيطاليا
بمشاركة مجلة

0: مجالس أساقفة فرنسا وألمانيا وبولندا، والذي تم التشديد فيه على ضرورة تحقيق تلاحم أوروبي أكبر وبشكل سريع. وتمت الإشارة في هذا النداء من جهة أخرى إلى أن المسيحيين مدعوون إلى أن يتقاسموا مع جميع سكان القارة رجاءهم في أخوة عالمية. ومن بين ما تطرق إليه رئيس الأساقفة المسيرة السينودسية للكنيسة، وقال إن مجلس أساقفة إيطاليا عليه التأمل بشكل جماعي في الخطوط التوجيهية لتطبيق وثيقة خلاصة المسيرة السينودسية، وتابع أن هذه المسيرة قد أكدت حدسا قديما للمجلس، ألا وهو أن إعلان الإنجيل والتعزيز البشرية ليس خطين متوازيين بل هما نفس واحد. وأضاف الكاردينال تسوبي أن الكنيسة حين تعلن المسيح لا تتجاهل الإنسان، وحين تخدم الإنسان لا تضع المسيح بين قوسين. ثم شدد رئيس المجلس على أن السينودوسية لا تتعلق فقط ببعض الإجراءات، بل هي تشمل الطريقة التي بها نصغي ونقرر ونمارس السلطة ونتعامل مع النزاعات، نتعرف على الكاريزما ونتحمل المسؤولية.
1: بمناسبة صدور الرسالة العامة الأولى لقداسة البابا لابونا الرابع عشر بعنوان الإنسانية الرائعة حول حماية الشخص البشري في زمن الذكاء الاصطناعي، وذلك يوم الاثنين الماضي 25 من أيار مايو، والتي وقعها الأب الأقدس في 15 من أيار مايو في الذكرى 35 بعد المئة للرسالة العامة في الشؤون الحديثة للبابا لاون 13. قال رئيس مجلس أساقفة بنما المطران خوسي دومينغو أولوا مينتيتا، قال إن الرسالة العامة للبابا لاون 14 بعنوان الإنسانية الرائعة تشكل نداء ملحن من أجل استعادة المكانة المركزية للإنسان في مواجهة التحديات التكنولوجية والاجتماعية الحالية، وذلك كما أفادت وكالة سير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء. وذكر رئيس مجلس أساقفة بنما بأن الرسالة العامة الإنسانية الرائعة تذكر بأنه في خضم التقدم التكنولوجي الكبير يبقى الإنسان هو الأهم، كما ويشير رئيس مجلس أساقفة بنما إلى أن البابا لاون 14 يدعو في رسالته العامة الأولى بعنوان الإنسانية الرائعة، والتي وقعها الأب الأقدس في 15 من أيار مايو، إلى بناء حضارة المحبة. كما ويؤكد المطران خوسي دومينغو أولوا مينتيتا رئيس مجلس أساقفة بنما أن الرسالة العامة الأولى للبابا لاون 14 بعنوان الإنسانية الرائعة حول حماية الشخص البشري في زمن الذكاء الاصطناعي تشجع على عيش هذه اللحظة التاريخية بمسؤولية. إلى ذلك، وبمناسبة صدور الرسالة العامة الأولى لقداسة البابا لاون 14 بعنوان الإنسانية الرائعة حول حماية الشخص البشري في زمن الذكاء الاصطناعي، وذلك في 25 من أيار مايو، أعرب رئيس مجلس أساقفة تشيلي المطران روني ريبوليدو عن فرحه داعيا إلى قراءة هذه الوثيقة والتأمل فيها، وذلك كما أفادت وكالة سير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء. وسلط رئيس مجلس أساقفة تشيلي الضوء في الوقت نفسه على أن الكنيسة الكاثوليكية في تشيلي تستعد للمنتدى الدولي 7 للاتصالات الذي سيعقد في 27 و28 من شهر تموز يوليو 2026، وسيتمحور حول موضوع رئيسي هو تحديات الذكاء الاصطناعي. وينظم هذا الحدث مجلس أساقفة تشيلي مع الجامعة الحبرية الكاثوليكية بالتعاون مع مؤسسات عديدة. هذا وبمناسبة صدور الرسالة العامة الأولى لقداسة البابا ليون الرابع عشر بعنوان الإنسانية الرائعة حول حماية الشخص البشري في زمن الذكاء الاصطناعي، وذلك في 25 من أيار مايو. أشار مجلس أساقفة الهند الكاثوليك في بيان تم نشره إلى أن هذه الوثيقة هي كدليل لمواجهة التحديات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وذلك كما أفادت وكالة فيدس الكاثوليكية للأنباء. وشدد مجلس أساقفة الهند الكاثوليك على مركزية الشخص البشري، كما وأشار مجلس أساقفة الهند الكاثوليك إلى أن الرسالة العامة لقداسة البابا ليون الرابع عشر بعنوان الإنسانية الرائعة حول حماية الشخص البشري في زمن الذكاء الاصطناعي تشكل دليلا بالغ الأهمية. وأكد الأساقفة الالتزام بنشرها لا سيما في برامج التنشئة في المؤسسات التربوية الكاثوليكية. كما وأشار مجلس أساقفة الهند الكاثوليك إلى أن الرسالة العامة للبابا ليون الرابع عشر بعنوان الإنسانية الرائعة حول حماية الشخص البشري في زمن الذكاء الاصطناعي تقدم بوصلة أخلاقية في عصر يتسم بتغيرات تكنولوجية سريعة. وشجع الأساقفة جميع الكاثوليك على قراءة هذه الرسالة العامة بروح صلاة. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: أجرى قداسة البابا ليون الرابع عشر صباح اليوم الأربعاء مقابلته العامة مع المؤمنين في ساحة القديس بطرس، واستهل تعليمه الأسبوعي بالقول في الرسالة العامة وسيط الله ميدياتور دي. يكتب المكرم بيوس الثاني عشر أن الكنيسة كائن حي، ولذا فإنها فيما يختص بالليتورجية المقدسة أيضا ومع الحفاظ على سلامة تعاليمها تنمو وتتطور متكيفة ومتوافقة مع الظروف والاحتياجات التي تطرأ على مر الزمن. وفي استمرارية تامة مع هذا المبدأ، يقر المجمع الفاتيكاني الثاني في مقدمة الدستور العقائدي في الليتورجية المقدسة المجمع المقدس أن من واجبه أن يعنى عناية خاصة بإصلاح الليتورجية وتعزيزها، فقد التأمت الجلسة المجمعية في الواقع غيرة منها على تنمية الحياة المسيحية يوما بعد يوم في قلوب المؤمنين وتكييف المؤسسات الخاضعة للتغيير تكييفا أفضل مع متطلبات عصرنا، وتشجيع كل ما من شأنه المساهمة في اتحاد جميع المؤمنين بالمسيح وتقوية كل ما يساعد على دعوة الجميع إلى أحضان الكنيسة. تابع الأب الأقدس يقول في تلك الحقبة التاريخية كان الشعور ملحا بضرورة تجديد الأشكال الطقسية التي حققت الكنيسة عبرها طوال قرون تمجيد الله وتقديس الشعب المسيحي. وبفضل الحركة الليتورجية نضجت تلك القناعة التي عبر عنها لاحقا القديس يوحنا بولس الثاني بقوله إن ثمة رابطا وثيقا وعضويا بين تجديد الليتورجية وتجديد حياة الكنيسة بأسرها، فالكنيسة لا تعمل فحسب بل تعبر عن ذاتها أيضا في الليتورجية، ومنها تستمد القوة من أجل الحياة ولأجل تسهيل وصول المؤمنين إلى غنى مواهب النعمة التي تفيدها الليتورجية المقدسة. حدد دستور المجمع المقدس التوجه الواجب اتباعه بصيغة بالغة الفعالية، الحفاظ على التقليد السليم وفتح الباب أمام تقدم مشروع. أضاف الحبر الأعظم يقول في هذا الإعلان الجوهري التمس البابا بنديكتوس السادس عشر برنامج الإصلاح الذي وضعه أباء المجمع في توازن بين التقليد الليتورجي العظيم للماضي والمستقبل، ملاحظا كيف أنه في كثير من الأحيان يجري الربط بطريقة خرقاء ومتعارضة بين التقليد والتقدم، بينما في الواقع يكمل المفهومان بعضهما بعضا، فالتقليد يتضمن في ذاته التقدم نوعا ما، وكأننا نقول إن نهر التقليد يحمل في طياته منبعه أيضا ويندفع نحو المصب. تابع الأب الأقدس يقول كما يؤكد المجمع مشروعية هذا التقدم الراسخ في التقليد الأصيل مميزا داخل الليتورجية بين جزء لا يتغير لأنه من تأسيس إلهي وأجزاء قابلة للتغيير يمكن بل يجب أن تتنوع على مر الأزمنة، إذن ما تسربت إليها عناصر أقل توافقا مع الطبيعة الحميمة للليتورجية ذاتها أو أصبحت أقل ملائمة. إن تغييرات من هذا القبيل قد حدثت بانتظام على مر القرون بهدف إتاحة مشاركة مثمرة للمؤمنين من خلال الأفعال الطقسية في سر المسيح الفصحي الذي هو أساس الإيمان المسيحي، وبذلك فإن عبادة الكنيسة قد تجسدت في الأشكال الثقافية لكل عصر وكانت قادرة على التأثير فيها بل وتحويلها، فغدت الليتورجية لقرون طويلة محركا للبشارة. واليوم ينبغي تجديد هذه الطاقة استمرارا مع التقليد الكاثوليكي الأصيل والحي، أي وفق ديناميكية تهدف إلى إدخال المؤمنين في ملء الحقيقة. ومن هنا أضاف الحبر الأعظم يقول نفهم لماذا أوصى أباء المجمع بأن مراجعة الطقوس عندما تلبي منفعة حقيقية وأكيدة للكنيسة يجب أن تتم دائما مع الانتباه إلى أن تنبثق الأشكال الجديدة عضويا بنوع ما من الأشكال القائمة، ولخير الكنيسة بأسرها يجب أن يسبق كل إصلاح دائما بحث لاهوتي وتاريخي ورعوي دقيق، وبهذه الطريقة يدعو التعليم المجمعي إلى تجنب إرباك المؤمنين، مثنياً أي شخص عن أن يضيف أو يزيل أو يغير أي شيء في المادة الليتورجية من تلقاء نفسه. فالتقدم الذي ينادي به الدستور المجمعي لا يمس على الإطلاق بالشركة الكنسية، بل يرنو بالأحرى إلى تثبيتها وتعزيزها. وختم البابا لاوون الرابع عشر تعليمه الأسبوعي بالقول: بناء على ذلك أحث جميع المدعوين إلى إعداد الاحتفال بالأسرار الإلهية، ولسيما الكهنة الذين يمارسون خدمة الرئاسة الليتورجية، على حراسة ذلك الاحترام للنصوص والترتيبات الليتورجية النابع من الموقف الداخلي المتمثل في الاستعداد والاتكال على الله، مظهرين التواضع أمام عظمته والأمانة الصادقة للشركة الكنسية. وفي ختام مقابلته العامة حيا الأب الأقدس المؤمنين والحجاج المحتشدين في ساحة القديس بطرس، ووجه نداء قال فيه: أتابع بقلق الحرب في أوكرانيا والتي تشهد في هذه الأيام تصعيدا قويا، وأود أن أعرب عن قربي من جميع الذين يعانون جراء الهجمات الأخيرة التي استهدفت المدنيين أيضا. إن الحرب لا تحل المشاكل بل تفاقمها، ولا تبني أمنا بل تضاعف المعاناة والكراهية، وحيثما تسقط الصواريخ والمسيرات تسقط الآمال أيضا، وتتدمر البيوت ودور العبادة وتزهق أرواح بريئة. أوكل جميع الشعوب التي تجرحها الحرب إلى حماية العذراء مريم ملكة السلام.
2: الجوع ليس قضاء وقدرا لا مفر منه، بل هو جرح مفتوح في ضمير الإنسانية. هذا ما صرح به رئيس الأساقفة فرناندو تشيكا أريليانو، المراقب الدائم للكرسي الرسولي لدى المنظمات الفاو وإيفاد وبرنامج الأغذية العالمي، في ختام أعمال المنتدى حول الحق في الغذاء الكافي من أجل حياة بشرية كريمة، والذي انعقد يوم 26 من أيار مايو في جامعة لومسا في روما. وأضاف أريليانو: لقد تحدثنا اليوم عن الحقوق والسياسات الاجتماعية والتنمية الريفية والسلام والمسؤولية العامة، ولكن كل هذه القضايا تقودنا إلى النقطة نفسها، القيمة الأساسية للكرامة الإنسانية. إن الغذاء ليس مسألة هامشية، فحيثما يعجز الإنسان عن إطعام نفسه بشكل صحيح تتعرض صحته وحريته وتعليمه وأمله وكرامته ذاتها للتهديد. وأوضح رئيس الأساقفة تشيكا أريليانو: إن العقيدة الاجتماعية للكنيسة تؤكد بوضوح أن الحق في الغذاء الكافي يجب الاعتراف به وحمايته وتعزيزه كضرورة أساسية للكرامة الإنسانية. إن الأمر لا يتعلق بمنحة من السلطة العامة ولا بشكل من أشكال المساعدة المؤقتة، بل هو حق يذكرنا بأن الخلق هو هبة من الله للبشرية جمعة، وأنه يجب على كل شخص أن يحصل على ما هو ضروري ليعيش حياة كاملة وهانئة. بالنسبة لرئيس الأساقفة فرناندو تشيكا أريليانو، فإن استمرار الجوع في عالم يمتلك المعرفة العلمية والقدرات الإنتاجية والتكنولوجيا والموارد المالية الكافية لإطعام الجميع بكرامة يمثل فشلا أخلاقيا، واعتبر أنها مأساة يجب إدانتها دون أي غموض، إذ لا توجد مبررات كافية لتفسير سبب استمرار حرمان ملايين الأشخاص من خبزهم اليومي. هذا وكان المراقب الدائم للكرسي الرسولي حاسما في قوله: لا توجد أعذار عندما يهدر الطعام بينما يموت الآخرين جوعا، ولا توجد مبررات عندما يجري المضاربة على السلع الأساسية للحياة، ولا توجد أسباب مخففة عندما يتلقى الكثير من الناس حتى في الأماكن التي يتوفر فيها الطعام، بما في ذلك الفتيان والفتيات في المدارس، أغذية رديئة الجودة أو وجبات فقيرة أو منتجات تغذي السمنة والمرض بدلا من أن تغذي الكرامة والصحة، ولا توجد مهربات عندما يكون الاستثمار في التدمير أكثر من الاستثمار في الإطعام، في الأسلحة أكثر من الخبز، وفي السلطة أكثر من الكرامة. وفي معرض تذكيره بالهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة لأجندة 2030، أشار رئيس الأساقفة تشيكا أريليانو إلى أن الهدف لا يمكن أن يقتصر على وعود بلاغية تتكرر بينما يتدهور الواقع على الأرض، بل يجب أن يترجم إلى ميزانيات وقوانين وحماية اجتماعية ودعم لصغار المنتجين ونظم غذائية مستدامة وتعاون دولي. المسؤولية الأساسية تقع على عاتق الدول، فهي الملزمة باحترام وحماية وتفعيل الحق في الغذاء الكافي، واحترام هذا الحق يعني أيضا عدم اتخاذ تدابير تسير في الاتجاه المعاكس، وحمايته تعني منع الأطراف الثلاثة من انتهاك هذا الحق، أما تفعيله فيعني تبني سياسات نشطة لضمان عدم ترك أي شخص تحت رحمة الجوع أو سوء التغذية أو الفقر أو الإقصاء. ثم خص بالذكر الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع قائلا: أود أن أذكر بشكل خاص أولئك الذين غالبا ما يظلون على الهامش، الأطفال المتضررون من سوء التغذية، والنساء اللواتي يدعمن غذاء أسرهن ومجتمعاتهن، والمزارعون والصيادون الحرفيون والرعاة والشعوب الأصلية. يا وراء كل رقم هناك وجه إنساني. وشرح موضوعا أن وراء كل مؤشر هناك مائدة فارغة، أم قلقة وطفل لا يتعلم لأنه لم يأكل، وعائلة تفقد أرضها أو مياهها. إن الإنسانية تبدأ في الضياع عندما نتوقف عن رؤية تلك الوجوه. وعلى وجه الخصوص أكد أنه لا يمكننا الصمت أمام استخدام الجوع كسلاح في الحروب، ففي سياقات متعددة وضمن النزاعات يتم عمدا تدمير المحاصيل ومنع المساعدات الإنسانية ورفع تكلفة الأغذية، مما يحكم على مجموعات سكانية مدنية بأكملها باليأس. وقد ذكر البابا لاوون الرابع عشر بهذه الحقيقة بقوة خلال زيارته لمنظمة الفاو في 16 من أكتوبر عام 2025. ثم أشار المراقب الدائم صراحة إلى الارتباط الوثيق بين السلام والحق في الغذاء. لن يكون هناك سلام حقيقي حيثما تحكم مجتمعات بأكملها بانعدام الأمن الغذائي والنزوح والإذلال. إن أطعام الشعوب يعني أيضا بناء السلام وحماية الخبز، تعني الحفاظ على ركائز التعايش البشري. لهذا السبب لا يمكن أن تختزل مكافحة الجوع في الإدارة التقنية لحالات الطوارئ. إنها تتطلب بالتأكيد العلم والاستثمار والتعاون والسياسات العامة الفعالة، لكنها تتطلب أيضا حسا بالعدالة وشجاعة مؤسسية وقدرة على الاعتراف بأن معاناة الفقراء لا يمكن أن تستمر كقيمة صامتة لنظام عالمي غير مبال. وتابع قائلا: من المأمول أن يتمكن المجتمع الدولي من المضي قدما بحزم أكبر في تعزيز هذا الحق، بحيث يجد مكانا حقيقيا في الأنظمة القانونية والاستراتيجية الوطنية للتنمية ولزوم الحماية الاجتماعية وآليات المحاسبة. لا يكفي إعلان هذا الحق، بل يجب جعله نافذا ومفعلا. وفي الختام أشار إلى التقارب بين لغة حقوق الإنسان والعقيدة الاجتماعية للكنيسة، مؤكد أن كلاهما يؤكد أن لكل شخص في الحق في العيش دون جوع والمشاركة في القرارات التي تهم غذاءه وأرضه ومياهه ومستقبله. ووجه دعوة إلى حوار مستلهم من التزامات الملموسة وإلى التعاون بين الدول ووكالات الأمم المتحدة والعالم الأكاديمي والمجتمع المدني والجماعات المحلية للانتقال من التعاطف إلى العمل ومن الاستنكار إلى العدالة. وختم المراقب الدائم كلمته بالقول: الجوع ليس مصير البشرية، بل هو هزيمة يمكننا بل ويجب علينا التغلب عليها. إن البشرية قادرة على إطعام الجميع، والتي تسمح في الوقت نفسه للكثيرين بالمعاناة من الجوع أو من الآثار المدمرة لسوء التغذية، بحاجة ليس فقط إلى سياسات أفضل، بل إلى ضمير أكثر يقظة.
0: بمناسبة صدور الرسالة العامة الأولى لقداسة البابا لاوون الرابع عشر بعنوان الإنسانية الرائعة حول حماية الشخص البشري في زمن الذكاء الاصطناعي، وذلك يوم الاثنين الماضي 25 من أيار مايو، والتي وقعها الأب الأقدس في 15 من أيار مايو في الذكرى 35 بعد المئة للرسالة العامة في الشؤون الحديثة للبابا لاوون الثالث عشر، قال رئيس مجلس أساقفة بنما المطران خوسي دومينغو أولوا مينتيتا، قال إن الرسالة العامة للبابا لاوون الرابع عشر بعنوان الإنسانية الرائعة تشكل نداء ملحا من أجل استعادة المكانة المركزية للإنسان في مواجهة التحديات التكنولوجية والاجتماعية الحالية. وذلك كما أفادت وكالة سير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء. وذكر رئيس مجلس أساقفة بنما بأن الرسالة العامة الإنسانية الرائعة تذكر بأنه في خضم التقدم التكنولوجي الكبير يبقى الإنسان هو الأهم، كما ويشير رئيس مجلس أساقفة بنما إلى أن البابا لاوون الرابع عشر يدعو في رسالته العامة الأولى بعنوان الإنسانية الرائعة، والتي وقعها الأب الأقدس في 15 من أيار مايو، إلى بناء حضارة المحبة. كما ويؤكد المطران خوسي دومينغو أولوا مينتيتا رئيس مجلس عصاقفة بنما أن الرسالة العامة الأولى للبابا لاوون الرابع عشر بعنوان الإنسانية الرائعة حول حماية الشخص البشري في زمن الذكاء الاصطناعي تشجع على عيش هذه اللحظة التاريخية بمسؤولية. إلى ذلك وبمناسبة صدور الرسالة العامة الأولى لقداسة البابا لاوون الرابع عشر بعنوان الإنسانية الرائعة حول حماية الشخص البشري في زمن الذكاء الاصطناعي وذلك في 25 من أيار مايو، أعرب رئيس مجلس عصاقفة تشيلي المطران روني ريبوليدو عن فرحه داعيا إلى قراءة هذه الوثيقة والتأمل فيها، وذلك كما أفادت وكالة سير الإيطالية الكاثوليكية

الصناعي، وينظم هذا الحدث مجلس أساقفة تشيلي مع الجامعة الحبرية الكاثوليكية بالتعاون مع مؤسسات عديدة. هذا وبمناسبة صدور الرسالة العامة الأولى لقداسة البابا ليون الرابع عشر بعنوان الإنسانية الرائعة حول حماية الشخص البشري في زمن الذكاء الاصطناعي، وذلك في 25 من أيار مايو. أشار مجلس أساقفة الهند الكاثوليك في بيان تم نشره إلى أن هذه الوثيقة هي كدليل لمواجهة التحديات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وذلك كما أفادت وكالة فيدس الكاثوليكية للأنباء. وشدد مجلس أساقفة الهند الكاثوليك على مركزية الشخص البشري، كما وأشار مجلس أساقفة الهند الكاثوليك إلى أن الرسالة العامة لقداسة البابا ليون الرابع عشر بعنوان الإنسانية الرائعة حول حماية الشخص البشري في زمن الذكاء الاصطناعي تشكل دليلا بالغ الأهمية، وأكد الأساقفة الالتزام بنشرها لا سيما في برامج التنشئة في المؤسسات التربوية الكاثوليكية. كما وأشار مجلس أساقفة الهند الكاثوليك إلى أن الرسالة العامة للبابا ليون الرابع عشر بعنوان الإنسانية الرائعة حول حماية الشخص البشري في زمن الذكاء الاصطناعي تقدم بوصلة أخلاقية في عصر يتسم بتغيرات تكنولوجية سريعة. وشجع الأساقفة جميع الكاثوليك على قراءة هذه الرسالة العامة بروح صلاة. هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.